مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بقولي بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا والآخرة

حليم رضوان الله تبارك وتعالى بخولك سرا وحلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل

كافر بالله آد سمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسول المقول في محمد رسول الله والذين

كثيرا لا يزال خالدا. نبعني بالمجتمع مجتفه مجتفه أن لا تجري ماء نفعلا به داغنا إلى سكور من

وكرار بمنايا مغضبا مرنت بالله الكريم والرجول اسمه وعشت من غير جود ربي امتدا ومن بباغ الدبا أسن توجه إلي فندبا لك مري ركيم ولا كما ومن وطاة للمنى

قبلت أديتي إلا يا قبلت أدية الكريم كريم وكل ما كنت من الله الأرام آيات منذر كتاب نشري وإنني يا للأشعاب معجري.

ودي كرمك ابقى عشرة ميلة زي لي خادة بدل جاي البردة فتخادة هدية مني إلى خير الورى شرع علي من دا وصورة ما

باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم خل وهب وبي أكرم رليت أنا وأنراني وكان لي بالأمن في أغراني وعزاني جميل ما بجميل.

شني برازمان يباريس المنتقم الباريس من إذا طلبت من إلهي جنبا وإن

عجمن يو باريز المنتقم البارس من إذا اتلبت من إله جلبا وإن سرفت بالإله سلبا ليجاد بتوحيد ربي الأهد مسجادني بقول هو الله.

محمد بر وبحر لم يرى فيما مدى نسير ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وسبي أسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أزاي يقبلي خبرت كون الله لي في أبدي وكونه لي بخير قبدي.

هي الآن وكون خير القلق ليس من جاد هداني الله هداية التي قد جاء من أمين ملتي محمد وسيلتي واقلق لي هبي الذي يجهل قسرا خلي محمد وسيلتي لقلي هبي الذي يجهل قسرا خلي لله أني وسكري على كوني ختيم من تيب الحلا لله أني وسكري سرمدا حل الذي سيد قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم بالمكرم

حداني الأمين بالقفي وفز بالمعلن والمخفي مع توجه العصا للماهي خنيت عن شيف وانرمعي وعجاني شفي.

من قدر وجاد بالصفائي أكرمني البشير تفسيرا يدوب وإن يلقل الحبيب والقديم حداني البصير لا أدل وحن سبيل لا أدل محمد صلى عليه الله في الآل والسحب وموالاه يقود للمنى بلا

مدى لخيس رفا وكوني العبد القديم هرفا سان هبادتي وسان خدمي سفا وكل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أباح لي ولي كان بأمن والرباح وتيسر توجه للباخي وليقوده مذنب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيه والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتهديس ساخلي المنزل بخير الذكر.

وهو سرور سرمدا للمختفى، نادى لي المختار من غير مراء وحيثما يأتي.

مدى لي الباقي الجصاب خطره من ومن رسوله بقدر هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلتقى رسول توجهت لي المنى بالانتياء وبالرضا يساق لما يشتاء من الإله والرسول أقبلا خير الثواب من جاد قبلا ناجاني المنسل بالكتاب وخصت معا يحمياني لتاب إذا كتبت أو خرت حرفا خصت منا تود وساك الحرفا لي بشارات الحروف الطرا ولا توجه إلي الضرا لي المنافع بلا أكتار في الدار أمنا وتلك الدار هدى ونور وردا وبركة فجاني في مد فخر مطرقا واجهني الكريم حام أكسسي بأجر ما كتبتوني كسسي فجاني بكون كل عارفي كتبتوني بأجر شرفي.

جاد في سوالي بمخجل الهلوم والأموال لخاد يوم الأرباء الأكرم ما دون كرم والتكرم واجهني من جل عن مثالي بما به أخيب عن أمثالي إلا يقعد الأجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم.

الثاني الآن حند المشركين بما قرا منه وباء المهلكين الله جل أحد الله عسى

الحسن حبلي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي لشغل وجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجور الله تريم أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إلي حنت الوجه يذكر ربه الكريم أحمد على سرار وسرار يحمد دم سراري لسرور أحمد غير كريم سايق قد حمد دم سراري لسرور أحمد خير كريم سايق قد حمد يدي أجر من لغير ربي ما على وخير المنتقى المربي هل يعدناك.

سلامي أزكى سلامي خير رب باخي حال النبي قدوة الصباخي جزاء ربي وجزاء المجتبى خادار الدن لي ومن يجتبى رديت عن ربي وربي رادي هني بلا دور ولا أمرادي أكرمني المؤمن بالإيمان حين زور

بتبسني مني يا بحري ولا يقود مني إلى لمن ستبسني مني نباني وبي ينفه الورى وليخاد بالنبي سورى فص بكون الليلي وكونه نبي بجاه خير الكون وحين كل مسلم ومسلمة ولا أولاخي ضررا من ظلمة نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في عبد بقرضي خلبي قصبا وجسمي صحيحا ولن أسال سافيا مصحا لي يشوق خلدي بالعمرات ولا أزن وقد كراني الحرات بين لي تبين من لا يخفى علي شيء جاد لي بالأقفى وجاد لي الأجر بقر العظيم فيما بي أبت من ضر النظيم أشكر شكرا المهبين.

بركة بقدر المجلي نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والآب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البراء.

من أدب إلى الدهايس الحداء نوح لي سلوات حجاء هديتي لا جمعة صانية من المحرم حبت بقانية من رجب إلى انتهاء.

وبالنبي يقود للحلال والدال الباخر حسيس العزة وبيبايع حسب العزة فرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما دفت الكريم وأتاب للقراء.

قلبي لي جلبت ودفعت عني ما اخترت لي ولا سياس المني ملكتني سربتني تمليكا أحسن تزيف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك سولي بأمن خرجت عنك ملكتني ملكني القرآن ملكتني القرآن والهلوم نفت بالجول والعليم سقت لي النفع بخير الدري وجعلت لي الخير بخير الشر سقت لي المسونة المحررة خبلت مني درر المكرى حديتني بسيرك الحكيم وجعلت لي بعرف التحكيم متي تقبلت بقدرك العظيم في عقمن أتيته در النذيم سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا وخيري قبلا

سائل وبلا بدر من لقى الخير قبلا وجدت لي لاق مالك الملك مستحمي الحن الملاك والسلاك آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك وجعت كل للكريم والجميل وللودود ربي حنولا أمين أكرمني الكريم نهما عافي وعباس النبي ورافع تسم باخ وولي ولطيف على الذي

على الذي مني صلاة وسلام لا من الله صلاة والسلام. وجهت للمختار كل يوم خدم عبده أزال اللوم إلى النبي.

طيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبيك الرم الجدود لله قد وجات كل حمل وخن ما أساق طن وحمل حل النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسليم يبصر الملا حتى لني كون رسول الله حلي خير

0: محمد خير جميع الكون، وكان لي بالله خير الكون.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وجه الى كل من تعلق به بركات خولك. وما كان الله ليضيع ايمانكم، امين يا رب العالمين، انك انت الوهاب. ودود كن ابدا بالود والتامن اندرر وكديب، ودود كن ابدا بالود والتامن اندرر وكديب، ما اوتاني الاذى ودرر إني تقبلت لسان درارا، إلا يقبل جزاء الباخيب، ما جزاء فرأة السباخيب. كسبي توحيد ومده للنبيب، عليه تسليم خفور المذنب. اغفر بجاه المصطفى لكل من عابني لوجه مالك الزمن. نافع بنفع كل من تهلقا، يا من هداني بالنبي وأدلقا. أسأل الجنة بالمختار لمن يلوز بيز استتار، لوجهك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكل علما. لك ختابي موخنا بأني خل وهب فائز بالمن، هديتني هداية الحدات ولي قد منية السادات. لينتلي بالمصطفى القلوب ولي بكنت وسل مدلوبا، يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك. دفت الكريم وخراي الطيب بجاه من سمعته المطيب، يقود للمختار والأمين.

طلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.

طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

قولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول الحمد

وخير جيران بحق الطيب، وصفني في باطن وظاهري، وارحم بي الخلق بحق الطاهر، ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية. وقئ

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي.

وشر من يجلس بالكلام، وشر ذي ضجع وذي قيام، وشر من ينفث في العقود، وشر ساحر وذي جحود. بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وعقد.

موتي وفي القبر وفي الحشر غدا، ولا تزلي يا حفيظ حاميا، وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا.

أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم واجعلني يا رب

وأرضه جعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

واجعله مسكن خروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعله يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماحسني ولتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنها والطيب شربها وأكلها واجعل حريما

أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلقوا من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

مع غصة محن زلزلة شدة والفقر يا الله إهانة قلة مع ذلة غلب وفاقة عطش والجوع يا الله وفتنة والوباء والحرق مع غرق والبرق مع سرق والكد يا الله حر وبرد

قبلت مع مكنة رفعت مع زوجة صلحت بالدين يا الله وكن معيذا لنا من شر ذي حسد مع

0: أبدا، ومن قفوه ليوم الدين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: لقبلهم أكسامهم أكوب دغرم أكوب ديزم أك نياكم بوسورم لن يوك داري لرا موم تي أي وخل يوي مستد دفا دغوون دال جدي يبو أوب تي لا شام بام نيكون علي سات رضي الله عنه وارضاه. وايي غيس نن كرو بيكو شيخ سيديا بابو شيخ سيديا bam waxe ci mom waxna ci yon xasida yu bari way kar bam waxe ne yarda idha jaratil umur musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha la tahjub al asbab anhu haqiqatan intaha fi dhulumatiha man taha sin mi da waxne al ana madahana lol moy begna ca nari ganar ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف انصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا

إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.

0: وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

أو تحريف كلمة عن موضعها، أو تغيير حرف، أو تقديم، أو تأخير، أو زيادة، أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو ريب، أو شك، أو تعديل عند تلاوته، أو كسل، أو سرعة، أو زيغ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد، أو تشديد، أو همزة، أو جزم، أو إعراب بغير مكان. فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان. واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تواخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء.

ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل من

وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة

لنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين واجعله لنا حجة يوم الدين واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة.

المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل.

الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك معاض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتيناه إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا

محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ودقها وجلها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك فنحن أهلك وأنت رجاؤنا رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يحزننا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفتحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك ندرأ في نحور الأعداء الجبارين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الذي بترته بقلم وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأسعد واذكر لجئ.

البسر لسيد البسر أفضل البسر واجعلوا مبتع القيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا الرزاق والتسلمان على الذي به أقود العلماء.

فتاه قلت سلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقدت للأمان ولسوايا ينتهي ديق زمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو

وزاد في الهان وفي المعاني بحرمة العذر وحق الامتحان وصف والجمعة دهبا عيسوان وصل يا عيون الذي ليس يموت على

اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل من لم تحبه لي قبل توجهه إليه وقبل توجهه إليه، وعاتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اعتدت لي حبه وسعادة الدارين مع الكفاية هميهما، آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا. يا الله ويا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وفض بجاهه العظيم أقدي من الحيوب واحمني أن وقدي. يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وامنع بجاهه العظيم قلبي من الحيوب واحمني أن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع سلام للذي تنم علا، سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل، ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر. يا الله يا أهد سل بالسلام على الذي لك به مني القلام، سيدنا شفيهنا محمد وآله وصعبه والحمد، وجل عقائدي بجائه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم. يا الله يا معبود سل أبدا على الذي لك دها وحبدا، سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل، ولي بجاه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي أمره قد حمدا، سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل، وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به الجنان. يا الله يا خير محب ومحب، يا من جهلت المنتقى لك أحب، صل وسلم ولتبارك سرمدا علي بالآل ومن قد عمدا، من سعبه وصالحين الطرى وجلبه عمري رضا وبرا. يا الله يا من قال لي حبك ما حب حبيبك الذي خير الجمع، صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب صالحين، سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل، وعندك اجحلني عبيب الله حبيب أفضل الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار، يا من لدي كل ما يختار، صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين، وآله وصحبه وأبليا فوزا به يربطني من قبليا، فيك وفيه إنك الوهاب، يا من به لم ينهني الإرهاب. يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلم على البشير أحمدا، وآله وصحبه في الحال وفي المآل، يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى الجهات، يا مغنيا بك يدي أنهاتي، صل وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي، سيدنا محمد والآل وصعب في الحال وفي المآل، والتقني أحوال يوم العصر وليكن في أبد بالبشر، وجل بوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير السلم، والتدنا بك الشراط المستقيم والتغننا بما يسوء عن سقيم، والتقني ضلال والإضلال وقل لنا محارد حلالا. يا الله يا بارئ صل بالسلام على الذي عصمتني من الملام، بجاه سيدنا محمد وآله ما سيا بالحمد، وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب، وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة، وهب لي الهدى وقلل للفلا والتقني الريب والزبل الصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على النبيين أبدا، وخاد خيره إلى العبادة وليهب بجاه الإفادة، زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا محر المظاهري. يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الخلام، سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نزيره ولن يرى، وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي. يا الله يا جميل صل سرمدا.

مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد خير وربا وبي جمال وبقاء بمبا واشكر حروفي بقدر ذاتي لمته من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق ما تأني ما به النفاق أني مها وجاءني النفاق ردت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء رضا والفوز والإعتاق بك كما بك عقل الهتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل وتسلم سرمدا على نبي عربي أحمد وآله وصحبه وازبي لخير النعوي كل ضر يذهبي يا الله صل وتسلم في أبد مل الذي إليك خادما هبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل عذن ونبه ولي أوجه رداء والضباء إلى سواي كل سوء ينزبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل وساب وخلب علم وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أرو اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم صل وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إذا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اقتدته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي في الماء البشارات شافيات واكفني أقدرهما قبل التوجه إلي وقبل التوجه إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاي منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بتوفيق والعناية وكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزعزي سلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجل به هذا النظام خيرا نسم وزحزح لسوانا ديرا يا الله يا أحد صل أني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلمه ومن تقي صدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل وصحبه بالتسليم يا مآل يا باقيا أغنيتني أن هاتي بك وسنت أن أذن جهاتي صل بتسليم إنما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين سيدنا محمد والآل
وصعبه في الحال والمآل وليا به داية يخبتني يا كثير ماكسا في وطني وجل ممر زائرا وباتنا لي طيبا أبدا شكورا قاتنا وصلي يا ودود والتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعب في الآل وفي المآل وصلي يا ملك والتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي أبدا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصلي يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وملكا النفس ودد اللعين قبل انتهى لي لخير يا معين وجل حوايا طابعا لما تحب ولي في القلق ما منك أحب بلا درار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل در جنبي وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب الأولى وآله وصحبه وسلمي وكل يعص من أذن وألم يا واهبا آتيتني الكتاب سيدنا محمد وسلمي ولالي وسابي وعصم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واشكر لوجهك الكريم كلمي وجل قلامي ومداد قاصدة إلى رداك خير زرح حاصدة وطاهرة زائرة والباطن يا زاهر يا باطن والتحصني يا والتمو ما يسوءني في نفسي يكون كما قبل فككت حبسي والتون زاهري وباطني معا عن الهيوب والمنع ليجمع وصلي يا كريم والتسلم على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رداك وزود في ما لم يكن أرضاك وصلي يا تواب والتسلم على الذي له شرفت القلم بك لوجهك الكريم أحمدا ولا لوسب وعمري أحمدا اكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصلي يا هادي صلاة لا تريم وصلي من خير سلام لا يريم على النبي ورسول الفائق محمد خير البرايا رائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اسقلني وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اسقلني ولي بحلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم ربي أني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سعبه ولي يسر بكني كل عسير وحدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني بفضلك بأقوى الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها سخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في العال والمعال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه وسبحت مع والعليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بأقوى الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال وفي المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وامه كل ما صدر من ذلك وأحصل وأصلح بأقوى وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه وتقي فيه لي ما لم ترد لي ينقتي بك بخير آفة وقدري يا ذا البرايا والقدى والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومبي جملة ما مني صدر خير رضا ولي قد بشر القدر وصلي يا لطيف والتسلم على الذي بي جلوت ظلما
سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وتنني عن كل ما لم تختري ولينبهني عليه واستري وصل يا ودود ولتسلمي على الذي لو شرفت القلم بكسنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاه العظيم أمري وبرداك رب كل عمري وصل يا نافع ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه كليتي بلا ضرر نفعا وكل بالحسان والضرر وصل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم صحيح بكني يا من تكون منا لم تكن وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليعب لطفا وسدرا يجملان به وفوضا وأمانا يكملان وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت الألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به وترفع سعي إليك برداء يرتفع وجل جميع سيئاتي حسنات وجل به عقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بسلام على الذي انقادت له من القلام بكل حب ذاتك الكريمة وذاته يا مغلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واختر لي الأحسن في كل الليات وجل حياتي به خير أيا وهب لي القرطاس والمدادا وهب لي الأقلام والودادا وصل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل ولا لوسعب وكل فضل يا منزلا أتى النبي الذكرى صل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا سلم يا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم صلاة ظاهري وباتني خير قديم تائري وهب لي اليوم تدارك الجميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا أناي يا خير من نوجي بالصناي أنت شكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على النبي الله ذلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي شكرا وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما ولي منك بقاء صافيا وجل كلام نافعا وصافيا ولي تلاوة وكلما لاختدتهما همينا سلما ولتكفني إلى الجنان سلما لم تده لي وبينفع علما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمال ومتوجع الحيوب النعوي يا خير مذهب الحذاب المحوي ولتنني بك وبالمصفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عن الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلا والحب والصفاء ربي والصلاة اكتب لي اليوم بخير سلبي أبقى بقاء مخنيا عن طلبي وجل بقائي رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته محلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات ورقت في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يحن من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وجلبه كليتي موحدا مسلمة محسنة ومرشدا وصل يا من يستر عيوبا بكرم وتعلم الخيوبا هل الذي فاق البرايا ترا ما سلام لي يمن برا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
ومحيو بكل أول تكفني خير رداك مغنيا عن اسفني وسل يا من يغفر ذنوبا بكرم ويملأ الذنوبا مع سلامك بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصعبه واسكر به سوالي ولي بعق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم والتكفني طلب ما لم تردلي طلبه بحرمة المفضل وجلت الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد ثلما وسلي يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رداك لي في كل مرام وسل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال والتقني الشرك مع النفاق وهب لي صدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وقيرهن من ذوي المعروف وسل يا أكرم بالسلام على النبي المصيب الملام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال واسرب لغير كل ضر لنها قبل الوصول لي وقد للمنى وسل بالتسليم يا لطيف هل الذي تدن له الخطوف سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمال ولي فيك وفيه ما به يعبطني كل صيد نابح وسل يا لطيف والتسلمي على الذي ينحور الدعو وقلمي سيدنا محمد بالانتهاء وقل له في إذبه ما يستاء وسل بالتسليم يا من زبا إلى سواي ما أسافا زبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمد وسل الدير بأني راضي عنك وعن أسكر به أغراضي كل مواهب الكرام في الخرط بلا أذن ولا عدا ولا مرض وجل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكسر كليا وأبلي القرآن والمباحة وكل ما لختته رباها وأبلي العادات للجنات وفي الجنان والتزن مناتي صل بتسليم يا من ليسون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدقلتني في جيبه إلى جنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ولتغنني في أبد عن القدر وليوجحا بشارات القدر وسليا نافع ولتسلما هل الذي تقدمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وخل لي اليوم مقامات رجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من بي آمنت ذا إسلامي صلي على النبي مع سلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي رضا مع الكتابة يا واهبا وحب لي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التهب من آله وصحبه في العالي وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمتي أغنني عن عاصي وهب لي رسوق والتلاوة والتكفني موانع الحلاوة وجل مناجاتك عندي أحلى من خيرها يا من لدي الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافع إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمد وآله وصحبه وابلي بشرا به يغبطني من قبلي بك وفيه شاكرا وعلما يا باقيا ليس يلاقي ظالما وابلي عجر وابلي النفع وأولني ذكر وحبلي رفحا وصل يا ملك ولتسلم على المقدم الشفيع العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واسكر وعلم أبكى أقرم سرمدا من فهو ما يسوء قلبي أحمدا واسكر وعلم أبكى أكرم سرمدا من فهو ما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخل للضرر وصل يا نافع ولتسلم على النبي من هدى وعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وجل مكاتيب منافع له يا من على ذوي العلا جعله بهرمة القرآن مني يقبلي ما خد نويته وسن لي قبلي وسل يا ودود والتسلم هل الذي ينو إلي قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال
وهب لي النفع وهب لي ودا وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلما على الذي مال عزاك الظلما وصل يا أحد ولتسلما على الذي مال حزا والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا سمد أني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه والتغرج ما لم تحب لي لغير يغرج وصل يا لطيف أني أبدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه واصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل أني يا لطيف بسلام على الذي تصرف من القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بلطفين في الدارين والتقن الحارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي بودا يفوق كل حين وعندك اجحلني حبيب صالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجحلني عبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبط وسلما على مزاذي الكبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقط علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي ومنتع شقاوة للنحوي وجيم مكاره معا بالمعوي وصل يا لطيف عني بسلام على الذي بي وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بخير سلب في أبد سولي وفوق مطلبي وصل أني يا ميسر العسير على الذي انتابي لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا توت المنى وسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدي الشراط المستقيم كلي وجل كثيرا ليس يفنى عزم أمري وفيك بالمختار كل أمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلمي ولالي وسابي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة واصل اللسان واليراعة وجل كتابتي إلى النبي أحب من خط خيري وإليك يا محب وبكلامش في شدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن سل يا أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلمي ولا لوسابي ولارفع كلمي وارفع روفي بشكر وقبول وعيش الشيطان مني والقبيل وسليا وسلما سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وسابي وابلي ما فيه يرخب الكرام القبلي وآله وسابي وابلي ما فيه يرخب الكرام القبلي سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

ديني واجب كرب أن يحضروني اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه.

أنتني أنت المليك والملك ما لم يكن لملك أو لملك زفيتني إلى الجنان بمياء غيبك يا من خادني خير الحياة سكرتني إلى جميع جندك

0: خلنانو يولا نخم كتم بنو فني جلي في خلم دل سيختار ندا خمال يلا كنين فني بيقل تربية مانو قد فال كيو تكي جني أمول جفن جلي نسي
1: سيد سالي جري الله يولن تقادي سيد سالي ينبا باس

على الخليفة القديم سالين الخديم قد كان يكمل الأمر في بارب موتوتيس تم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس المقالب في بارب موتوتيس تم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس المقالب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد عقدت الأشد والأشود والحية والعقرب والصارخ والطارخ والعاقد والنافث والعائن والساهر واللنس والجان أنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف ومن يهاجر في سبيل الله يجر في الأرض مراغما كثيرا وسعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعلني هذا البلد آمنا وانجمني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عندك بيتك المحرم ربنا ليقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهويهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقر راجيا منك رضا والقبول الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على الشغال بفرود وسنن شكرته لأنه خساخني لوطن بي نفى ما قني وخادني إليه بالتحلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم

في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فسان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخاهر النفوس والرجيم. هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين إناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك القناس وكدت للأمداح والإطراء أصد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغلال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الصفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هوايا قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك استكيت كسرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب لي هب ذاك ولإحواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولزوي الدين بجاه القاسم ولكسفن ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي القلق بحق تاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية صفية وق أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبي ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتق جسمانيا في خبر البلاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا أخرى حير ما أحتار واجعل حجابا بيننا وبين كل أسى والتكف عنا الحينا يا الله يا نسير يا جليل إني حقير معدم ذليل فلتهنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في النيل الصلاح وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي
وليهب خير منن وأملي يعمل على عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي وشني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد وجعل إلهي مسكني توبى أبد مثل

فنجيه واغفر له او زارا وكل من احبني او مالا الي يفرزقه هدى ومالا وكل من شتمني او لاما فهب له التوبه واستسلاما فكل من اساء ظنه بيا فليقلب قلبه يا ربيا ولتكفني اذى جميع العالمين ولتكفيهم اذايا يا ربي امين وجل بنائي بنا عافية يجرني إلى قيور صافية وجل بنائي بنا علمي وعمل بسنة وحلمي وجل بنائي بنا الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء ولتكفني الدهر على الشيطان وحزبه الباغين في الأوتان ولتكفي عني كل شعش لم يرد وجك فاصرح سريعا إذ يرد والتصرف جملة ما يسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن والتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهدى.

من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعل الرب مننا معجلا جالبة لمنن معجلا يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والرقيب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكسرا خيرات هذا البلد ورزقه والتكفي النكد والتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسوداني في الشرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسما من زائر وباتن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجائما ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباء عليه صل أبدا خير الصلاة بها نرافق القيار والسخات وهب لنا أهزى الذي آتانا وترك ما عن فهله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى ولتكف عنا كذبا واللهوى ولتكفنا الهوى وما لا يعني وبك دأبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهول يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللعب فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواخذنا بكسرة الفضول في ظائر وباتن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون

من في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والسهب والسهر الرجب جؤلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أقي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدارين سيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نزمنا بحرمة الحسن والحسين مح حرمة كل من إلى الصعب جمح وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الغوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائك الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المهمور يا ربي وما يسوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ولتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ

يا بديع فلتفرخن بيني وبين الشريع أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك عازما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناظع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابر يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فهم حماي ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والخدم أزل شيء مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاح وشر ما يطير ذا جناح وشر من يجلس بالكلام وشر ذي دجع وذي خيام وشر من ينفس في العقود وشر حاسد وذي جهود بك عقدت يا إله الأسدا وحية وأقربا وأسودا واقدا ونافسا وصارخا وائنا وساهرا وطارخا والإنس والجن معا أني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بألف ألف لفس لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد ولتكفني شر فم وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل سامت وكل ناطق وكل مارق وكل تارق وكل أرزل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل تائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاشي وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريض وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وصودني وأيدني أبد وتهير القلب وسهل الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتح رب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب حذاقة ونورا وفي السرات يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المخربين ولا تصل يا مالكي دليلي وهزبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن معزا وفيما لي لا تزل ملازا وصفيني قالبا وخلبا وليهب ترخية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافزا وهاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا
بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلكا مسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاسي وبسلكا ربي تاريخ الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبتا حبك.

كل مسلم مطيع. يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب. ثم علي صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى. ولتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم. وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن. ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار في هادي. وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يخبح. ولترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار. وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان. والاستقامة على العباد والكشف والعيان والسعادة. وأصلحا أمة خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي. وارحم وبارك ثم عافي كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم. واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام. واجعل جميع

والمندوب سرا وعلن وجعل مماتي راحه لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووسب وعمل يجعل كله مقبولا حتى اكون مقتدا مقبولا ومسكن يجعل

وجنة لسالك مريد وجنة أن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا أن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتضى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لتاهة الرحيم ومحربا من تاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل دير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع دير العيب وأرض وشعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوي والأكدار بالمصطفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعترى واغفر لكل من بها خسكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفحة السيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بالنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي ما جملة أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن يجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص والصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وقف عنه كل من ظلم واجعل دأبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللمايسني والتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها أنهى وطيب شربها وأكلها وجعل حريمنا حريما آمنا.

الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معن بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما أن اسرف الرايا واسرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الضمن وجملة الإخوان من أقاربي في التين أو في الدين والجانب فليكن حسنا والدأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليهب حسن الختام عندك والتصرف الصلاة للسحاب عن آله وهب لي الإجابة ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعصت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني

0: لنكونن من الخاسرين. ربنا ما قلحت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونهوس بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب
1: العالمين. dañ ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalor cheikh ibrahim mi jeewri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci def ay waxtan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak keneen ko baax kuñ ci mana bopp bale itam ndax serigne touba lu baax lepp ngi ci loxom bindal nako boppam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qadir bil abi waye ciata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mukusiy fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem serigne bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukusin fi dunya usillama al jasi kep ko xamni lolu ma yalla defal neexu la yalla da la tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah lolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb ngor al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mand bi asayid al-mayed ci lañuy def waxtan al-khamis ci ko kuko bëgg diglu baye xel ci jamono joju assalamu

خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب.

القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب. يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، أدعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فأنا أعدك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجي منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. الحمد لله.

كريم داعي وان شكرك لا اريم وجذبتني اليك يا معين اناتي منك الي لتعين فقمت مكذوبا اليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما.

السني من بعد ما كرمت داح الناس يدخلني في شرك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أزد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت لا شك ولا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل أبي بني وبناته معا ويشفع في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر

بالصدق المقاسم ولذا بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيما لحرمة المحبوب إبراهيما ويسك خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصف في باطن وظاهر وأنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقعايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة قيم كلثوم إلى القيامة ويقضب بحسن الخاتمة كنا في غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه والاستقامة.

أني بجايك من هو المختار هي أخرى خير ما أختار والحجاب بيننا وبينا كل أنا قلتك زي عنا الحي

أمرني بكل وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وصيت إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه أخذن بي وتقبل عملي وليب خير منن وأملي يمن على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبيمر وكل أنسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهل ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد واسمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة وآلي وصعبه نبي الصراط وكل من خدمني أو زار فنجه وأغفر له أو زار وكل من أحبني أو مالا كان يفرزق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء

وتكفي عني كيد كل اعتداد، وتكفيني الدهاء على الشيطان، وحزبي الباغين في الأوطان، وتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك، فصرف سريعا إن يريد، وصرف جملة ما يفسد عن يدي، وأن داري سريعا حيث عن، وادخل المصلحة في يدي وفي أدائي، وثبتني بالهادي الوفي، وأعلي من يعينني، وتكفيني جملة ما يهينني، قم أسكني سبل من الفجار، ونع الأهل بماء جار، ودل رب مننا معجلا، جالبة لمنن مؤجلا، يا حي يا قيوم كل مجيب، أنت المجيب والكريم والقريب، إليك وحدك فررت من سواك، وكن بذاك قائدي إلى هداك، وليكن ربا وليا ونصير، ولجميع المسلمين يا بصير، وليكن ربا وليا ونصير، ولجميع المسلمين يا بصير، وكثر خيرات هذا البلد، ورزقه وتكفيه عن نكد، وارزقنا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم، ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن، وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود، والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان، وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما، أيا لطيف يا كريم يا جليل، عمل جميعنا بلطفك الجميل، وكلنا قد نجاة وفرح، وافقنا للصواب وصلاح، وتغنى بفعل ما أحببت، وتكفنا عن فعل ما أبغضت، ولا تكن مبتليا منا أحد، درج ما يطيق يا صمد، وابلنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح، بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد، محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه، محمد أفضل خلق

أثق الخيال والثقات وبما أخذ الذي آتانا قد أقمع عن فعلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات ونجنا بجايه من دعوى وتكفي عنا كذبا واللهوان وتكفينا الهواء ما لا يعني وبك دأبا أغنى يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجري وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا رجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر أو باطن.

واجب قلوبنا مع الجوارح كل البر والتقوى بجاه الناصح وصلي أزكى صلاة دافعة عن أبا الجراد مانع عليه والآل بأفضل الصلاة وصحبه ومسكني حطي السلام وذك نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهر قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي ولا يميني كالصحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب انجمع، وحرمة البنين والبنات، وحرمة الآل مع الزوجات، وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائكة الغر الكرام، وحرمة الكعبة بيتك الحرام، وحرمة البيت المقدس العظيم، وبمدينة رسولك الكريم، وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء، وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح، وجاي كل من إليك ينسب، هل يأمن ما منك جميعا أطلب، وتكفي جملة ما أعوذ من وصف عن بك يا معيد، وحمان بين هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما، وكل ما عنك يعوق يا بديع، وتلقى بيني وبينه السريع، أنا لي أسلمت وجهي.

ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب، يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع، يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع، يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد، يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد، ولا أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع، أنت لئت لي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك، فمن حماي ليكن حسنا حصين عن كل ناب وظف كل حين، فمن حماي ليكن حسنا حصين.

واشر من يجلس بالكلام واشر دجع وذي قيام واشر من ينفس في العقود واشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدى وحية وأقرب.

ساكن البلد والشر كل واد وما ولد وتكفني الشرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم والشر كل جاهل وعالم وكل الصامت.

من شر جن مع الشيطان المريد ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع الشيطان المريد وشر ذي القرب والشر النائم والحر والبرد والشر المائم وسجني وأيدني أبدا وطهر القلب وصحح الجسد قاري القيام في الليالي وسمع في النهار بالإكمال وخليني من الرزائل وكن مجملي بالفضائل وزك لبي وافتح ربي ليا فتنظيرا لا يرى لمثليا وليب حذاقة والنورا وفي الصراط يسر المرورا وضيع ذكر بالشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالك الدليل وازبني وكن خليلي ولا تزل يا مالك الدليل وازبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبدا الأزمان ولي في

ولي بترقية وحبان، وكن ولي في الحياة ولدان، وطي في القبر وفي الحشر غدا، ولا تسلي يا حفيظ حاميان، وحافظا وحاجبا وراضيا، وجاذبا ومرشدا معلما، وقائدا إلى الهدى مكرما، وهاديا وناصرا ومتعفا بكل ما ينفعني وبالطفا، وبسلك مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي، وبسلك ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء، وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضران، ورسلا حبك في فؤادي وحب خير خلق في التمادي، وحب آلي وصعبي جميع ثم تحب كل مسلم مقيم. يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب، ثم علي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى، وطغي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم، وأغني بالطاعة والتكفين عن المعاصي وجميع الفتن، وتخزي الأغيار.

بهم وثني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة واسع أمة الخير مرسل وفرج عنهم جميعا يا علي وارحم أبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تمام واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا

والفرض والمندوب سردا وعلن ويغماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووصب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدى.

والعلم والدين والدار الارتقان والجنة لسالك مريد والجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومرتبا للطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومسلكا لسبل ابتداع ومسلكا لجلب كل خير ومسكن لدفع كل ضير وسبب لفتح خير الغيب وسبب لدفع ضير العيب وضج الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوء والأكدار من وصفت كل سوء الدار وفضل من بنى

واجعلها قدرة الامتلاء نور ورحمة بلا انتهاء وارزقنا الأطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي ويكفي بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع ويفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى البر يا معين واسبع الكنف ستيك أبد قليما جملة أهلي يا صمد وللصادقات حفظك على ما فيها جميعا مسجلا وتزقي الجميع في مكون غيبك واحجبنا عن الفتون وانشاء

والزهد والورع في الدهور، مسكن جان مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان، ودار إخلاص وصدق وورع، ودار السنة ومنجا من بدع، والهدى مسكن التعلم ودع الفكرة والتفهم، ومسكن الإرشاد والتعليم، ومسكن التصريب والتفهيم، ومسكن خروج من ظلم لما يكفي عن كل من ظلم، والهدى مسكن اتباع للسنة لا مسكن ابتداع. قل يا ربي أحب مسكني فأعظنا لك والماحسني، وتحمي داري عن الفجور والفسق.

بيتعلقوا من ابناء الزمن، وجملة الإخوة من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب، فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم وجميع المسلمين أبدا، وصلين وسلم النصر مدى على محمد وسيلتي لك، وليبحث الختام.

رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل الصالح.

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة.

0: سبحانه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: وجميع المفاسد. وبسم الله الرحمن الرحيم. لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته

أزمان ختمتي لدى أهل الكتاب تزيل ما صبت للمشفعي أغنى يميني أنعذا ومدفعي

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه الأبيات كعبادة سنة مقبولة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

بينهم ولا أموال يتعاطونها أي جام لن يوخمني يلا لن بولي يبقن تسيال ركتر أد موك بولي ولن على الدنيا لجنتي أبني شدو بولي ولن يونتي بتكين جنة يلا نيون يوم القيام شين خركنا بي لير ليدون إن وجوههم لنور وإنهم على نور ولا يخافون إذا خاف الناس يوم أغلير شين خركنا بي يبدي شبكو أغلير كهه ني دوخ سي بير اك لير تي بو نيب تيتي نيوم دون تيت نيوم دني ام لن لو ني تيت مبارو ني جاخ دار سي تك نك ني الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لول داي واني كون نيوي نيوي اولياء وي لول ريك دوور نا سي ني نون بو غيسي سون دايره يي لول ريك ني سوندل ناخ دايره بي ني سي بوك bokku ñu aw askan taxu len fa ñew itam alal itam di ñi xëccu wala commerce taxu len fe ñew señ tuba rek mo len fi ñew taxa ñew te señ tuba yalla mo ñu boole ak mom kon dayre yi bo gisé muridi ci bu yagg ba legi ñu fonk ko lool yi lañ ci dak moy ngeureumul yalla da ci ne dara yi jëñu kawé itam da ci ne ndax and ngir yalla la té and ngir yalla day juru ëndëk nga am daraaje jo xamni anbiya yi sax dañ leen ñé ak shuhada yi loolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith yu wéré wéré yoonte bi wax na li wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya والمتجالسين فيا والمتجاورين فيا والمتبادلين فيا يونت بي نينا سونو بوروم تبارك وتعالى مو وخني نيغا خامني دانيو سوبانتي غير مان فاو داما لين دي سوب سونو بوروم دا وارال سي جيمم جي ني فاو دينا بڬ نيغا خامني دانيو بڬنتي غير يالا اك نيغا خامني داني جتايو دي بوك بن جتاي غير يالا كيسه اك نيغا خامني داني زيارانتي ngir jëm suñu borom tabaarak wa ta'ala ak ñi nga xamne dañuy joxlanté ay xéewal ak itiranga ngir jëm suñu borom tabaarak wa ta'ala té loolu lepp day da dajé na day def faaw ñu bokk benn jotaay buñu andutit day re bi du dox buñu bëggante wutit and bi du soti té ziyaranté itam mi ngi ci ak joxlanté bobu ndax bala ñu fa joggé faaw ñu tangal café mba dara lo xamni bokitale ni dañ ko barkelo ten rasul sallallahu alaihi wasallam sunna la yonente bi waxna ni musula tok ab jotaay mok sahaba yi lumay ne buñuy takaliko dañu takaliko an dawaq niko hadith bi waxe moy luñuy mo lo xamni dañ ko jox ñepp ñu barkelo kon and bi lu am solo la lepp lu ko yak nak dañ ci ñew legi yonente bi daana waxne qati la yadkhulul jannata qati'u rahim kuy dogu mbok koku du dem aljina moko mom kep ko xamne yaangi wax lu yaq and bi wala nga koy jëf wala nga melo xamne day yaq and bi na nga xamne yow

جبس برا ريو فديك حمل واي ورنا لا دي ماسلي ان تنغون واخلا وقت با 21 لو بغالير روتا جا شيخ باكي موك عبد با باب ديم با نوكاي عمل في تي توبا ايطاليا اصدق الله كبامون دي اصدق الله.

ذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رضاك ولله رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات. آمين يا رب العالمين. يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وجهت كلي بأمل وسكور إلى ولي المؤمنين وشكور. وجهت كلي بأمل

عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن. عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن. عزبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما.

نافع سلم والتسلم في أبد على الذي لك يقول من أبد اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بالتسليم واشكر كربيا نافع سلم والتسلم باقترام على النبي ولا

أوصي لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني الظلمة، لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصي البشارة.

منك بلا حقد ولا تهاد. نفيت إبليس لغيري أبدا في شهر ذا وكل من لم يهدنا وجه لمن

إجابة تزعزع الأعداء إذا سواهم سرمدا ودا نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن أفي زنمة خير مرسلين.

يا مغنيا أغنيتني عن الدمير ناديتك اليوم أمس راديا ولي خليت دون ساكن هاديا أوصل لأمة النبي أحمد مصليا عليه.

0: مسلما على مزادي خلالا ناجاك عبدك الخليم ذا سلام مسلما على مزازه خلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: توبا موندو بي دنا ورنغل كاب

خاطبا والخالف الأمراء يربوني لي لك المجزات خر يا غير سيد عليك صلاة الله يا جامع السمي لقد كنت صبارا سكورا وناسعا عليك سلام الله يا معي الجن لك المجسات الخالي خات التي بها أتت خبل من خير المرا جملة الرسل لك سر خسارة بساخ بذوة كمن سق بدر سايد سم بالفضل لمن أنزل الآية التي قتلني بها كتابا حسيسا بين لك بالفضل لساني والأمثال حمد الله

وعلمي وخدمتي وروعي وجسماني وكلي بلا سكني لا أنت الخليل العب يا خير سافر وسرواك لم يخلق باقنا ما كلي

أنباء سيد كفاني بالباقي في السلم والخي يمين الياد وقتل واردا بخدمة خليص المدينة ساري يسلي بتسليم عليك اللسين بن مي خبرة منك الأعدي بالرمي يجيك مني كل وقت وساعة رداء وشكر فخار أب في العين يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باغ أباني بالوعي يبصرك الباغي بخطي كرامة وإن كنت على الأرض

يبجل كل وقت وزاد يوصل للباقي بزارات ناف بقدر يا السبق والفضل والولي يبجل كلك اليوم مخد وإنسى ربي لا مراد ولا ساوني يؤكد كل أبلغ بي وخدمتي بمن خاد لي خير المقامات بالتي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينول خير فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الأقوى الإيمان بالله يثق.

قد ابتليت عني وسمت من تخو الى خينا والكل قد كان يبلغ قديم كراد انك فاقبل شكور لوجه الذي مني فيك ينسخ قد يعدو من هم بعد توبه.

الحقائق المقيم عليك سلام من به فيك أرنق خرجت من المتروك بالله وعده وبي لو بي ليس يفسق خروجي بربي ما كان من ابن خمسة وينو لخير الله نوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أن يبدا نكتب له عدد عروفه هاتي الأمداد.

بعد عمل مخلد على المصطفى خير البلايا المفدني لرب تعالى سبت عبدا مخاطبا لمن فضل عباد لدى سيطاقني لقد جاكم خد أنا ماديا لكم من الله سلعان حسين المفدني.

وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان عبد الله يبدو لدى علي لكل من الأسادات يا ورمة ولكن جعل مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى البارية لي لإنجاب الله

تفضلي. لسل أتخل أسلمت كلي بجايكم وسادي للجنة خير منسني. لكم رمت من ربي سلام يسر مدن ما لال ولا سابي يا خير مرسني. لرب تعالى ستبدا مخاطبا لرب السيرات لدالي بجايكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل. لرب الذي راد لدالي بجايكم سكوري بعد الحمد دون التسلسل. قد انصرف راجي الى فاتح الرق واني لو عبد ولي جاد بالارخ خلامي اليادين سكر له على بالعقيب من الرخيا سوي الجري والفسق خلا وسي الإسراء خاد كل ما رجوت كوينوس سكري على الفرق

سل العقل بالعقل قد انزل الايات لك الله وقد نفر لخير سواه خير لي من الخلق هاتوا بها على الخلا وحي جنه

نفس الطيبات وصلت بها لله في الفرق والرق خد الله حاجاتي بمن جانا بها ويني بها ابن خديم ما للخي علمت ويلي بالبيوتات مبدعا بأن البديع أجاد على يرجعون

أني يعدو سلالي السفا مجير مستفز لخير دن من خير لخيا تصصص فدت لدى الآداء قبل مجاهدا خاتب من أني إذا كان يلسو سوار رسولي

تسمني خديم المصطفى خديم المصطفى وهو يحفظ سميت وجهت البارخ البارخ خادما لمن أخجل الياقوت ما كان يلفظ صلى به جلا منتقى قبل فانتفى هدى الباري لا للخالص قلب يخلص سروفي معا وجهت قبل النبي وكل بما فاق المنى ساري راسه فننت توائي كل ما رمت بصفا فربي لخير ساق ما كان يماس سماء لسي مخفى سماء من يروى بدام وبالبسر يلاس سلام لسي لما إن سلام من ينور قلب من نوار إن يوقس زهر ثياب المنتقى ليصنني وينو إلى الأداء مني تافز سلالي إلى الجنات باغ توسعت وكل وما لي سنا من مسسس يقيني إلهي وهو كل يتيعي بجاه

لا سمع يا الخي يا ابو السمت داعي جملة عسى النبي من النفي والباء رسل الجلب والنفي يمين النبي فيها عتايا لسجدا عليه صلاة لا يسلف والهري يسار النبي فيها خفايا لسجدا عليه سلام الله كافي سوي البخيم.

خير المعين يسلي بتسليم عليه بياري وعذابي باق به فس بتين يسلي على المختار بلال كل وعذابي مخنن عن الكد والخني يخاطبني ما خيد لي بمدان نوح مديعا عجيبا مفهما فايخ الرأي

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل وصحبه واكتب له بكل حرف من آت الأمراء بصارات باخر أبدا ملكت بربي مخجل الموج واليمين بمجلس أنت أسأل الفلك كالخمي مرامي واجاتين الأنبي تواجأت بأمن وسكر وولي كان بسمي مرادية كوني عبد ربي قديم من أغادب بسكر والبساس مصاياك يا كل لدى كل خجلا ولكن جل الأنيسير والنظم مقامات خير الخلق عن خير ربي مقيابة فلتقران سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله.

العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شيخ صالح مبكي يالنا في هذا التوير اك شيخ مرتضى نجبوت سيرن توبا ييب شيخ مسلم با يالنا في هذا التوير نيوغي نان كوديغلو خساي كي مقدمات امدا يالنا سونو بروم فاج سي ادي بي جاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا

ولا أشتكي للخلق من فقد أنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وله رضي الله تعالى عنه آت ميميته الله.

يوم بحق شهر رمضان التي أنزل في القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان، وبأقصى لك الخطاب ساقل أعصى البهر وأهلا وجميع أهدائه وأهدائك، وبشر المسلمين والمسلمات بلقائه ورؤيته وسمع رجوعه إلى دار سلامه، وتوب عاجلا بلا مساخة ولا تسبب مني. آمين يا رب العالمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجه الآسن ميمية فوق ما كتبت وفوق ما سننت، كما هو هدت كما هي فيما قلت قبلها، واجعلها سعدا وجنة وجنة في دارين. الله إنني وصني على خير منيم، ولا أستطيع للخلق من فخد علومي. ولا أسكي للخلق من فقد أنهم، فمن سلني في قربتي ساعة سلل إلى خير مخن وات فهو قدومي. لو أسكي في وفقري وقربتي وأرجو رجوعي عاجلا خير منهمي، فكوت لواتي فاسكا وكان لي بما فعل.

ممان تاردا كل مجرم لا فكر مني راجع من مطلبي بلا كلفة مني وخطى لمكرمي لئن خرني من خر سن آشدا فما خرني من خادني بتكرمي ومن يلخني للجهد في البهر ساخلا فقد جاءني في البهر جود مكرم ومن سأل كوني لمولاي عبدا وكوني خديما لي صفي المخدم والبحر عابد قديم لمنج من داء تودني فإني لا في البحر والبحر عابد قديم لمنج من داء تندني فمن ساداني فالمؤيب أقبلت من الواس المهن الأبيس المخدم ومن يلقي

المصطفى اشكو له نهمة لني علي صلوات الله ثم سلامه بعد الله وسعب ما كل مسلمين إلهي على خير البرايا محمد أدن سرمد نشكى صلاة وسلمين.

كوني خديم الهيئة للمطاعم. إلهي من الواب أخي تبهرا وكسم إلهاما فلسف ألهم. توجهت الفتاة أقفته وأرجو فيولا منه والفيل ينهم. رليت عن الغار صار ليدا قريبا فريدا هندم أي مفهم. سر لي بالأخرى نسكر لبي ألا أنمي بالخلب والجسم والفم.

Kur'anin azizin muassimin. هو الكنس والنور المدير التي به عن النار واللهداء والهار نهتمن كتاب نسيس من أسيس نتابي أسيس من للأسيس المتمم كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم منخس ستره علي من المولى صلاة بالانتهاء بآل وأصحاب أيس أنت من علي.

ولله اطيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وجل آت القصيدة التي أخصى منه طافية لاتية فوق الميمين.

لقائي دري أن يخبت البلد على خير وكوني لو عبدا سيدا مكملا قديما لعبد الحق مصاره الأقيم إلهي بجاه المصطفى صمالي ليغفر وليكن والتقني مالك إلهي بجاه المصطفى صمالي ليغفر وليكن والتقني مالك صور لي قبل غرام.

نسي الإسلاء وهي أهدوت فليساك يا أبيتي يا خير من يسهم وعدي دواما من أخاف الورى

بيدي أسهم الفل والفل لأقيق إلى يخني يوم الجامع أخاف وليها المرارا هاجلا سمك البرهين

إلهي وامه أني مهايبين ولي سبي أني سبي من فيه لكلهم خير وكل لي دوامن يا إلهي ونجني وعطي رجائي وابني جالي بر الخير أجيب دعوتي يا من لو الأمر كله وجد لي بتوسيه وبيسه بوثق بجاي نبي المصطفى وفني به حسابا ولي سكر به كل في تسير وصلي

وسليه بتسليم أليه بآله وأصحابه يا من له خرب كسرخي. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالأسنة فله خير منها. ملت بفعل الله ما كان إحساء وسيري له من خبب منتقى انتا. ناتي بالهاد واد مسارة من الله والمختار والبسر منتا. جنابي بنور الله ربي منور.

أبعني نوال من إلهي من أبناي أبعني وإلا كون عمري مؤتما بشكر نتي من ختماني والنبا بنى لي أن الله جل جلاله أبعني بشكر الله جري مصبع ألم ترى أن الله أسى بشكره مسيلامة الكاسى بإسيار السبا لقرآن ربي سهر قهر مستفه مجري داها سليلا ومكرا أكل قرآن فاسا أساء كله وأعبر عن سكر حكيم.

قديم رسول الله يترد المصطفى بترد المسيئا بتأييد سلاح الشام والكفر السفهاء أدمت بلا اللخو بالأقمادهن لسكر نكي من أن ترى الأمخ النساء ترى دوم كاتبي سوريب واللقائب وربي أبدا عمري شكرا منصائب فرلت إلى المولى البدي وخادلي بيانا ونهو للمسايا موجها لربي يرولي ما بياني بشكره وكل لوب المنتقى خط وجها أداني الله ما ينا الملرتين ولي خاد في دارين سهلا ومنتا أداني الله ما ينا الملرتين ولي خاد في دارين مسيس أوجا خرجت بفضل الله من كل مسد وربي كفاني كلما انهقتنا يقود لي الباخيم وايب مكرم وركع بما لاختار فضلا سلما ربل سقطي

وسيري في الليل الانسان ودي ما صبر الله يتصل خلدا ولي حاضر في آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ما يبنى فيه في مدى إيسابه رابه الوليا ربنا إلى الله التي قد مالسنا مدينة.

كل خلق من سر خلقه. ده ما عملنا بالعمان مهوبي لسنا لخير المرايا نومديه وخدمته بشكر نكي من كيب المكتب سكنا. إذا ما تلون لا يخنا عن ربنا لنا خاد خير الخلق من ربنا ركنا وخانا بخير سكر ما خير مرسلين. أبيس النفع إبليس والمكر والإقناع ويعطي لرب العالمين التي لنا بخير ما أخذت يد المستوى المقنع لخير الورى المختار ما لا ينال لدى الله مخلوق ومن يلقي جنا لنا خاد مختار الورى من هلالنا كتاب نسيسا سانتصار بما صنع لنا خاد مختار الورى

لنا نورك الكريم وجسمي وللجنة لا أهتدي أصنائي يصليك تسليم على نورك الكليل وجسمي وللجنات لا أهتدي أصنع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. محرمة أحمد مدحت نبي المنتقى نور أسمانا لوجه رحيم لم يصل خط رحمانا أماني يعني سيداني والنور مالكي

ولي سيد المختار بالله أوصانا أماني لايبين في هنرة ولي سيد المختار بالله أوصانا لله خدمة قطعني به الباخي سقاء وشيطانا أميت على المختار ربي لسما عيوبنا سعدي ولقاد صفرانا ما لا وقصد للرنا بهيما إليه بي أرسلت ما باق جيرانا.

اقدامین بحب ذاته بيودي رحيم لم يصل الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم وجلات القصيدة نزولا من غفران رحيم وخذ لي ما يستهونه.

يقود الملك بربي مسلم الى كلكلي فيلا يري لفظ المهنا شاري وغرامي قد خنفات لمن بيت لي في عداما بها يقنا توسيل اقلامي الى الله عبدا بلا خلوة والله أبقى كما أفنى.

بلتكم وليقعد خير الخلق من ذنبنا رسما وعيدون من نافعة بلتكم وليقعد ربي خير سيد أن الأسنى نفع مالك ما سألني خمس هيئة وسرت له أبدا خديما لشي الأسماء بدا لي أن الله أن رب خيره وأنا رسول الله فاق الورى أسماء بدا لي أن الله أن رب خيره.

أدخل الجنة التي هي المتقون بلا مكر ولا غرور ولا ابتراج ولا آفة ولا كدر ولا سيء يطوي أو يطوي في سينا. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سفر مسس جساء النياء سيلوي والخلم به جفت الأخلام لم تنقني سلم فداني لا إيدي التي كيده فلا وما أمني سون وما أمني هلم رجيت أن الباخي وأن خير خلقي ولم ينهني مكر ولا جور مسلم ما لا ربي مناني من الأسى وما أمني هار ولا نار هو ندم سقاني إلهي سخي مخن مكرم وما أمني خوف ولا مل ولا صدم شكوري لباخي الناس على الجنة أنهم ما يفتنا بيهن مجرن مع الخدم جمالي بمالي بان فيها مجلس جليل كفاني كيد والر والولم جند نار ما لدى فللجعل وتاني لأمنا من العالم إلى نسرنا قد ساروا مخيولهم وخفى لدى منهم ومالوا إلى سلم إلى الله قد واجهت كل مجاهدا بشكر وشكر ما ملا سمت لكم لقد جاني في داخل الأسكرير لا ولي خاد ربي مخجل الجيش بالنقم يوم ديار الوان من كل جهة ولي خيد يمنى شكر والخط والخلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله.

ولي قاعد ربي صلى مسيحة الجسمين ودربي وقلامي لدنا يسمت ولي صانع بالله أنمور الصلقمين فقاني لا يسخ يمغن المسائين ولن قاعد في داري ما رمت ساجمين.

لم يرلو لي مع الاسم إلهي يخلي وهو يبي وكان لي بما تاخسني من مسايا لدى الختم إلى خدمتي قد أرسل الاسم ساكرا وخير ورائي وروفي يبلبسني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي فادتي لجر بر الله إلينا كما خطيب الهمر والمقنع وعجل من نافعة بلسكم وليقعد خير الخلق من ربنا ركنا وعيتوا له من نافعة بلسكن وليقعد ربي خير سيد أن الخلق

ساسكار فاني نفع ما ساءني ما احتسانا الى دخول الجنه التي هدى المتقون بلا مكر ولا غرور ولا ادراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوني او يلوني في سينا. امين يا رب العالمين.

المصطفى الله لسمن علي من الباقي سلامه حيث أن يقيني يقيني ساتريتي والعلان ولي قادر بي بالنبي البسر والعمان يميني علي دين قدير سنن كما ندور

بايه ولبان خير يبه دست بايه. سويت طريق القوم واختمت بايه ولي قتل الهاجات.

ما لال ولا ساب منه أمتي إلهي لنا مختاري مختاري وصفا وطليب تسليم تليم.

مخنموي ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربك وبكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لا يبا مكرم بشير نسير منه بنفس والنري سقاني بكاس خوم من ورى الهجا بكوني قديما للذي قبل فرجا سلمت من الله داية الرناتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلمت من الله داية الرناتجا

نبيه تسديد والبسر بسرين لربي لسيلي خادمات كمطلقة شكري على ما بفص بارتخاي لخير ثاب من تقى كل سي سقى وينو بنهي سيد وسطقاي.

الله والله نوراي فديواني سوء والرك فرم فداني العيب الذي بخلص أنا

لوجه الله أقل لمحتنيه داني لا مدين مخافة ممدين إتاد ربي موت لدى

فوقهم الذي من الله ربي ورجع لم يخيم طلبت رسول الله لي فوقهم الذي من الله ربي ورجع لم يخيم تقاتل مرا سلسات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكرا خطي إلى الوائد الخارم جد بالهدى تلرس قبل الهام

الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر

اكشف لي الأسرار والغوامضا يا خير من كشف سرا غامضا لاجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا ليقد لدى تفكر الأعظم يا ربي بكن ولتعصما قلميا هب لي يا

أن أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.